الصلاة دائما. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعد سلمان من محمود الذي وعد إنا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembahyang yang didirikan